الآن بفن جريبة SMS أسي أسي بو كويدانا كان بيرك لبا مروب سنگ دي بات سوي بات فور لاي هراو بون مناك دغي هزم أزيم جانو لنبي سنو ناو أغش واني انفال جي ريگولر لسنر سنگ نا كويدانا كان بيرك لبا يسي أسي سيساكبا تنبا إزم بيبتن جندرغي كونجل دا Dilip mayeng bamna sairing ba inga gi nongju da nok jerambi thambal isai kodol tamjari mayam punna nungaina taminasi